سرية، لغتي التي مع الوقت أصبحت منسية، لغتي التي أحبتني أمي فيها. أقرأ لك قصائدا شعرية وتنبثق مني فقرات نثرية، قصص وأمثال ونصوص أدبية، فتنظر إلي من حين إلى حين وبلغتينا أقول لك إني أحبك.